0: كروب المتفاجر سبع مراه وبعطيون
1: عتقوها أمي فلسطين لعدوزوها عتقوها أمي فلسطين لعدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لعدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها.